0: Thank you for Ondo State. Thank you for Adabae FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بف مولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تياليانا أدولون وباو أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بف مولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاورو وان فالي أولون وبا لو I'm Faurowa, I'm Philly Olong Baba Lalo, Ilisewa, Adaba 88.9 FM, Olong Obama Jio Tukalaila, Bioba Tuka Berla Tori GM, Tovikari Bugua Sisebe, Olong Obama Doro and Kokawaru, Iluwani Luondo State, Olong Obama Jio Daru, Chio Badaru, Olong Madoro Chiwa Darumbe, Rule Dewa Nigerian, Olong Majio Daru, Olala Ila Ila Law, Muni Mojisa Ilo Roy, Olong Ya Robi. Dakun jen le ji to la robyo lon. Dakun jen le ji.